لكم أور لكم من أور لكم من برنامج نمرك ذا دي جي شو أذكر 106.0 ميجا هيرتز أجي راديو كو بروجيسا اف ام وندلا يا لا يا قوال يوم فافا فامبيلي من سانغرام دروكو